تقول عندي 6 أولاد وزوج مري ما بيت أحسب سوسي برمتيني أستانبول وكنا ست أوزار المرء نترال المرء نترال شنو؟ نقول ما تزيستي على لوكال يقول المرء شنو ما كسر أتحم المرء شنو؟ هنا في الكات هي فاتين إياها أتحم المرء شنو؟ بعرف أنا لمن أفضل مثلا باك مرك أي حنكة أو بلوجا أتحمك بلوجا أتحم المرء شنو؟ نقول ما كا ولا لوكس نقول ما para muito carro B depois estará já da moro se afetado e não é uma canção moderna e depois se der

عندي 6 أولاد وزعمري ما يقدر أحسب سوسي بمتيني أستاذ وسوف نسيت وزع المر نترى المر نترى وشرا نبي ما تزستي على لقاب يلي المر شنو ما كسا أتحن مر بسيرة هنا في الكثير إيه فاتن إيه أتحن مر بسيرة بعرف نلما for example بكمورka أيحانka all the way to Tanga, the Luga, Atam, Murus, Serok, Nagamaka, Ula Lost, Nintagala, Paya Motu Kamaru Bay, the Pesitara of Morus Nima Afetado. You don't have Hasona there. It's a procedure, Tao, Adulus,